0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ بي

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة. منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسي بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

أدعوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض

ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

الله اجر ما اقدر شانانا اشوف يومي سنا الله اجر ما اقدر شانانا اشوف يومي سنا ذي جنة الدنيا حواها كل فن يا

بمرح مع الأنغام من رؤيا يا سعد قلبي يوم ما بلقى بمرح مع الأنغام من رؤيا

سنة على هجر ما اقدرش انا اشوف يوم السنة دي جنة الدنيا حوا كل ثانية.

0: يا حبيبي يا حبيبي. كيف أقدر أشرح لك يا حبيبي كيف أقدر؟ المهم إني أحبك أحبك أحبك.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

ناقشتلك يا حبيبي في كل بقعة علامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة كما اشتغيب يا حبيب كما اشتغيب يا حبيب كما اشتغيب يا حبيب أكد لي وصلك دواما والكل يهدي يهدي يهدي لك في كل صباح صباح

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حامي

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد فإن

أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة. إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان. أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا براحة وهدوء والناس كلهم يحبون ولا مشاكل لك؟ لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي أرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين، هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى. فيقول لك: اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريق

روحان. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله، زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء. الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي، كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله، زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس، امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، ولا تطلب السلعة الغالية. السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر. يعطيك ليبتليك، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم

لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. انظر انظر يا عباد الله، مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، لقي ما لقي من أمه وكان فتاها المدلل، أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه وكان بي
إمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموطئ الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء للعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه، كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق. تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده ومصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا، فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم، لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون ولا يريدون، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي، فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن.

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو ينظر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك ورد جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم. اللهم أغثهم بغيث الإيمان. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم إن البلاء قد طال، ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغا، لأن هذا المقعد ينتظر قائدا، ينتظر طبيبة، وينتظر أملا جديدا يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلاً، وبابتسامة رضاً تزرعين طموحاً لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: ذكر الله تعالى في كتابه الكريم عبرا من أخبار الأنبياء الأولين عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك خبر يعقوب عليه السلام الذي تعلق بابنه يوسف عليه السلام ثم حرم من ابنه وغيب في الجب وهو صغير، فلما مضت سنوات طويلة وقلبه يتقطع شوقا لرؤية ابنه أو معرفة خبره أو سماع كلمة عنه، وإذا بابنه الآخر الذي كان يحبه أيضا ويعظمه ويجله، وإذا بابنه بنيامين أيضا يغيب عنه ويقبل إليه أبناؤه في المرة الأولى وهم كاذبون ويقولون عن يوسف إنه أكله الذئب، ثم يقبلون في المرة الثانية ويقولون يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا عن الغيب وما كنا بالغيب حافظين. فلما اشتدت الكربات عليه وأظلمت الدنيا وشعر أن الضيق قد أحاط به من كل جانب، وإذا بالتفاؤل وحسن الظن بالله تعالى يثور في قلبه ويقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن غاب عنكم يوسف في غيابة جب ربما لدغته حية أو عقرب لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن ذهبتم إلى مصر من الشام وأخوكم قد سرق فيما يظهر لكم ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كان الأنبياء جميعاً

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لا يكون في قلوبهم شيء من التشاؤم أو من سوء الظن بالله أو من النظرة السوداء للمستقبل الذي يعرض أمامهم مهما اشتدت الكروبات وأحاطت بهم الأزمات وعظمت الكروب.

وتفاقمت الهموم، إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يكون دائما قائما في قلوبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن

وكرمه وفضله وجلالته، فربما كان الذي يأتيك شر مما تتوقع، فليظن بما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ظننت بالله خيرا آتاك الخير، وإن ظننت به شرا كان الشر حليفك، لأنك الذي ظننت به في ربك والذي توقعته. إن من نظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن حسن الظن بالله، أن التفاؤل أنه محيط بحياته كلها. يخرج عليه الصلاة والسلام مكذبا يخشى من يترقبه ويرصده في الطريق عندما ذهب إلى الهجرة، ويخشى ممن يتبعه، وقد جعلت قريش أعظم جوائز عرفت في تاريخ العرب في ذلك الزمان، جعلتها قريش لمن يقبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يقبض على أبي بكر، جعلت لمن يقبض على أحدهما 100 ناقة، و100 ناقة في ذلك الزمان هي ثروة عظيمة، كما أنها تعتبر ثروة عظيمة في زماننا. فلو بيعت الناقة اليوم مثلا 5000 ريال، فمعناه أن من قبض على هذا أو هذا فله 500,000، بلا شك أنه كان إغراء. فلما هرب، فلما خرج عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ولحق بهما سراقة بن مالك، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يا سراقة كيف بك؟ يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. سواري كسرى، وهو يملك كسرى في ذلك الزمان أعظم دولة في قوتها وجيشها، ومع ذلك لم يتكلم عليه الصلاة والسلام عن فتح مكة ولا عن المدينة ولا عن خيبر ولا اليمن ولا، وإنما تكلم عن كسرى. وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ وتمضي السنوات ويلبس سراقة سواري كسرى، ثم يكون عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة في الهجرة يكون في الغار مع أبي بكر، ويقول: يا أبا بكر، لما رأى خوفه وهو خوف طبيعي، إذ أقبل الكفار وتتبعوا حتى وصلوا عند الغار، وصار أبو بكر يسمع أصواتهم يتآمرون، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم، لم يقل لو نظر إلى داخل الغار، لا، وإنما لو نظر إلى قدميه واحد من هؤلاء فقط يخفض رأسه إلى الأرض، قال: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيقول له عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا أبا بكر؟ ما ظنك يا أبا بكر ب2، الله ثالثهما، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، أحسن الظن بالله، تفاءل، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. وذكر الله تعالى أن التشاؤم وسوء الظن به من صفات المنافقين، فقال الله تعالى وهو يخبرنا عن حال المنافقين في الأحزاب: لما تجمع أكبر تجمع للمشركين في ذلك الزمان، تحالفوا واجتمعوا على استئصال الإسلام من المدينة، فأقبلت قريش وبكر وثقيف وغطفان، أقبلت قبائل العرب من كل مكان، واستأجروا المرتزقة لأجل أن يحاصروا بهم المدينة، وقالوا: إذا انتصرنا على المدينة أعطيناكم كذا من الثمار، وأعطيناكم كذا من التمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ويرى وجوه أصحابه الذين قد بلغت قلوبهم الحناجر من شدة الخوف والفزع مما سيحصل، ووراءهم أطفال ونساء، ويضرب عليه الصلاة والسلام الصخر يحفر معهم ويقول: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، أوتيت مفاتيح فارس، إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا، أوتيت مفاتيح مصر. ويقول الصحابة: صدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله. لكن المنافقون كانوا ينظرون إلى الأحزاب القادمة ويسيئون الظن، ويتخيل أحدهم زوجة تسحب على الأرض وطفلة تغتصب وتؤسر وتسبى. فقال الله تعالى عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ظننتم أيها المنافقون أن نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاية المؤمنين ستكون في هذا الخندق، وأن الخندق سيكون هو قبرهم في الحقيقة، فهم يحفرون عن قبورهم
هذا ظنكم أيها المنافقون، بل ظننتم

0: ظننتم أن الله أن المؤمنين لن يرجعوا إلى أهلهم سيبقون في هالمكان موتى، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظننتم بالله ظن السوء وكنتم قوما بورا، كنتم قوما هالكين، كنتم قوما تافهين، ليس في قلوبكم من الإيمان ما يدفعكم إلى الحق وإلى حسن الظن بربكم. المؤمن أيها الإخوة الكرام كلما اشتدت عليه الكربات وأظلمت عليه الدنيا وضاقت عليه حلقة الهم والكرب علم أن هناك مخرج لا يعلمه بل الله يعلمه، وأن في الغيب من حسن الظن بالله والتفاؤل بكرمه وفضله ما يجعل المؤمن موقنا أني أتكئ إلى ركن شديد وأن الله تعالى معي حيث كنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياته هكذا، حتى إذا تكلم عليه المشركون أو ألقوا عليه كربة أو همًا يقلب هذه الكربة والهم إلى بشرى. في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألم تروا كيف يصرف الله عني سب قريش، يعني وأنا أمشي أسمعهم يقولون مذمم، ما يقولون محمد، يقلبونها لأجل المذمة والسخرية، مذمما أبينا ودينه قلينا، مذمما ساحر، مذمم كاهن، هكذا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، لما يقولون مذمم كاهن مذمم ساحر، ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. هم في الحقيقة يسبون رجلا آخر اسمه مذمم، أما أنا فاسمي محمد، فالله تعالى جعل اسمي لا يجري على ألسنتهم ليصرف عني سبهم. هذه النظرة المتفائلة. لم يقل عليه الصلاة والسلام: قريش لم تكتفي بوصفي بالساحر حتى أيضا عيرتني وغيرت اسمي وقلبته ذما وسخرية بي، لا، وإنما كان حسن الظن بالله، كان متفائلا يعلم أن ما يصيبه من هم وكرب أن الله تعالى أرحم به من نفسه، وأن الله جل وعلا وإن أصابه بهذا إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يدفع عنه كل ذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم من تفاؤله أنه يغير حتى الأسماء القبيحة التي تدل على الهم والغم والكربة يغيرها إلى أسماء حسنة. دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا هم يسمونها يثرب، ويثرب لفظ مشتق من التثريب، فتقول لا تثرب على فلان، يعني لا تلمه، لا ترمي عليه كربا، فالتثريب فيه هم وكرب ولوم، فلم يقبل عليه الصلاة والسلام يثرب، وإنما غيرها إلى طيبة، طيبة، وكان يضرب بعصاه على المنبر ويقول هذه طيبة، هذه طيبة، لما ذكر خبر الدجال وانصرافه عنها. ومر عليه الصلاة والسلام بجارية فقيل: يا رسول الله اسمها عاصية، قال: بل هي جميلة. غير اسمها إلى جميلة. وأقبل إليه رجل قال: ما اسمك؟ قال: حزن، والحزن هو الغليظ، قال: بل أنت سهل. وغير اسم رجل كان اسمه عتلة سماه هشاما، ورجل كان اسمه شيطان، ورجل ثالث، أسماء متعددة، بل مر على وادي قال: ما هذا الوادي؟ قال: وادي الضلالة، قال: بل هذا وادي الهدى. ومر على قوم قال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء بنو مغوية، قال: بل هؤلاء بنو رشدة. ومر عليه الصلاة والسلام على أرض، ما هذا؟ قالوا: هذه غبرة، قال: بل هذه خضرة. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يتفاءل حتى بتغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة لأجل أن يحسن هؤلاء الناس ظنهم إذا مروا بالوادي أو نادوا هذا الاسم أو زاروا هذه القبيلة، فإنه لا يقع في القلب شيء من سوء الظن بل حسن الظن الدائم. وقد كان العرب في السابق يتشاءمون بأنواع التشاؤم، ويخرج الواحد من بيته وكأنه يبحث عن شيء يضيق صدره، فإن رأى حمامة سوداء أو سمع نعيق غراب أو سمع أحدا ينادي آخر بلفظ سيء بذيء قال قد ساء يومي، هذا يوم شر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا عدوى ولا طيرة، لا تتطيروا لا تتشاءموا. ويعجبني الفأل، يعجبني التفاؤل الدائم عندما يمشي المرء بين الناس. كان ابن الرومي من الأدباء الكبار، وإن كان عليه ما عليه في عقيدته، وكان سيئاً في تشاؤمه إلى حد لا يحتمل، يتشاءم بكل شيء. فقال اشتروا لي غلاماً واحرصوا على اسمه أن يكون اسماً حسناً حتى لا أتشاءم. فجعل أهله يطوفون في السوق حتى اشتروا له غلاماً اسمه إقبال، يعني إقبال الخير إليك، إقبال الصلاح، إقبال الهدى، إقبال الرزق، إقبال السعادة. فلما جاءوا به إليه قال ما اسمك؟ قال إقبال، فأعجبه الاسم. ثم سكت قليلاً وغلبت عليه طبيعته المتشائمة وقال أخرجوه عني، وغطى وجهه، أعوذ بالله أخرجوه عني. قالوا لما؟ اسمه إقبال. فقال إني قد قلبت اسمه فصار لا بقاء. إذا قلبت إقبال صارت لا بقاء، فهذا معناه لا بقاء لي في الدنيا، لا بقاء لأولادي، لا بقاء لمالي، لا بقاء لرزقي، لا بقاء لكذا، أخرجوه عني، وطرده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إنا عند حسن ظن عبدي بي ظن بالله خيرا ولا تكن مثل هذا أو ذاك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يملأ قلوبنا حسن ظن به. إن حسن الظن بالله تعالى مؤذن بكشف الكربة عن العبد، وإن من أعظم حسن الظن أن يبذل المرء الدعاء وهو موقن أن الله تعالى يجيبه، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإني لا أدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. العبد عندما يدعو الله لزوال كربته أو قضاء دينه أو إصلاح حال أمته أو شفاء ولده أو غير ذلك من الأمور، ينبغي أن يقع في قلبك اعتقاد تام أنك تدعو رباً عظيماً جليلاً. وإن من حسن الظن بالله أن العبد إذا وقع في الذنب استغفر وأحسن الظن بربه أن المغفرة قريبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أحسنوا الظن بربكم أنه غفور، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو حسن الظن بالله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون الظن به، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9. عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 89.9 959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: في الجزء الثاني من حوارنا مع القيادي الجنوبي البارز الأستاذ أحمد عمر بن فريد، نتحدث معه اليوم عن الربيع العربي وعلاقته بالحراك الجنوبي السلمي، وعن المؤتمر الحوار الوطني في صنعاء ولماذا فشل في معالجة القضية الجنوبية، وعن عاصفة الحزم، وعن كيف حرر الجنوبيون أرضهم، بالإضافة إلى الحوارات السلمية المختلفة المتعلقة بقضية اليمن، حوار جنيف، ستوكهولم والرياض وغيرها. ونتحدث عن حرب إيران وعن نتائجها وتأثيرها على القضية الجنوبية. أهلا بك أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا.
1: كنا توقفنا في الحلقة الأولى عن كيف تكون الحراك الجنوبي وما وكانت بداياته وإيش الأنشطة الأولى الذي قام بها، وكان هناك في تساؤل أخير في نهاية الحلقة كنت أنا حبيتني أطرحه عليك، اللي هو هل للحراك الجنوبي السلمي علاقة بالربيع العربي؟
2: أولا دعني أذكر بنقطة مهمة جدا، وهي أن يوم 7/7 والحشد اللي كان موجود فيه وقدرته على فرض نفسه، لأن عملية فرض نفسه أنا يعني بإمكاني أن أصورها لك في مشهد حصل في 7/7. المنصة اللي نعرفها في ساحة العروض كانت بالكامل محتلة من قبل قوات شرطة خور مكسر، وكان يقودها قائد شرطة خور مكسر واحد شخص اسمه عبد الكريم الكينعي من أب. ومثل ما ذكرت لك كانت الحشود موجودة عند الشابات، مع العدد زاد صرنا عدد كبير أكبر منهم، يعني يمكن 4 أضعاف لهم أو أكثر. فاندفعوا الشباب اندفاع باتجاه المنصة. الرجل كان حكيم صراحة، قائد الشرطة، انسحبوا خرجوا وتركوها،
1: ما واجه.
2: لكن هذه كانت لحظة تشعر فيها بأنك أزحت طرف وجلست مكانه، فتشعر أنه بداية شيء، تشعرك هكذا أنها بداية، وفي نشوة. في ناس طلعت، طبعا القيادة طلعت في المنصة، لكن في ناس كثير كانوا تحت من الجماهير، وكانت فيه هتافات مثل ما ذكرت لك. وبعدين أطلقوا سراح العميد ناصر النوبة وجاء وحضر وألقى خطاب، فكانت هذه بداية. حتى عندما كنا نذهب في بعض المناسبات ونلتقي مع شخصيات من النظام، شخصيات جنوبية أو شمالية، كنا نشعر نحن القيادات اللي كانت موجودة في الجنوب أن هناك شيء يميزنا، أصبح في بريفليج، يعني في حاجة أنت عندك الآن
1: يتميز،
2: تعطيك كريدت عندهم، يعني فهمت؟ يعني في هذه اللحظة شعرنا أنه بداية الحراك. وطبعا لم نترك هذه اللحظة أنها تنتهي، صار لها عملية استمرارية، مثل ما حصلت استمرارية التسامح والتصالح، حصلت استمرارية أيضا المهرجانات. بدأت فكرة المهرجانات من هذه، أنه كل منطقة الآن عليها أن تنظم مهرجان. فأنا أؤكد لك هنا تأكيد وجازم، هي حركة وطنية جنوبية صرفة، ليس لها أي علاقة بأي مؤثرات خارجية أيا كان.
1: يا سلام.
2: لم تحصل على أي توجيه سياسي يتعلق بأي نظام، أي نظام سياسي في الخارج، سواء كان عربي أو أجنبي. حتى في بعض الناس كثير كانت تقول لا، لأن عندهم أنه مثل هذه الحركات في أي مكان في العالم غالبا
1: تحتاج إلى دعم خارجي،
2: قد تنشأ نتيجة لدعم خارجي أو تنشأ ثم تحصل على باكج دعم باك، يعني يدعمونها.
1: نعم.
2: لكن هذه الحركة كانت جنوبية صرفة 100%. بالعكس، البيئة الإقليمية والدولية كانت مناهضة تماما لأي تحركات في هذاك الوقت من هذه النوع.
1: نعم.
2: اللي تصنف أنها حركات انفصالية، هم يصنفوها هكذا.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى أنه في عندنا النظام، الوزارات الداخلية العربية عندها اتفاقيات، فانطلاقة الحركة الوطنية الجنوبية أو بين قوسي الحراك الجنوبي السلمي، كنا اخترنا السلمي مهما كان.
1: نعم.
2: كانت بإرادة ذاتية واحد، وبدعم ذاتي أيضا. الدعم كان يأتينا في الأغلب من المغتربين اللي كانوا في دول الخليج واللي كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي كانوا طبعا يدعمون صراحة، خاصة عندما بدأت مسألة المهرجانات تنشأ في مناطق مختلفة. وأنا أعتقد أيضا أن النقطة التي يعني أفاضت الكأس كما يقولون هي 14 أكتوبر 2007 في ردفع. هذاك المهرجان كان تاريخي استثنائي، لأني أتذكر أنني سألت زميلي الأستاذ علي هيثم الغريب قبل المهرجان وقلت له كم تتوقع الحضور، فاجأني قال لي لا يقل عن 50,000. أنا تفاجأت، معقول 50,000؟ لكن فعلا عندما ذهبنا كان عدد كبير جدا جدا يفوق 50,000. وفي أنا ألقيت القسم اللي هو القسم الجنوبي اللي هو الشهير هذاك اللي كان موجود.
1: نعم معروف. هذا كله حصل قبل يعني أعوام كبيرة من يعني من الربيع العربي.
2: بالضبط، أتحدث عن 2007 2008 2009. الربيع العربي انطلق في 2010 صح؟
1: 2011
2: 2011. وهذا لعلمك الربيع العربي أي إنسان يقول لك أنه لم تكن لها أجندة دولية هذا مخطأ. ربما كانت الشرارة الأولى في تونس صحيح، لكن كانت الأجندة دولية وتم كانت في خطة موجودة وهي تمكين عن الإخوان. يعني الأجندة الدولية كانت هي تمكين الإخوان من النظام العربي الرسمي سواء في كل الدول، سواء في مصر، في تونس، في سوريا، في بعض في ليبيا مثلا. هذه كلها كانت عبارة عن أجندة دولية لتمكين الإخوان المسلمين من لماذا؟ في سؤال. أنا قرأت، شوف أنا هذا كتاب موجود أعتقد وليد فارس ربما أعتقد في كتاب باللغة الإنجليزية كان يتحدث عن اجتماعات كثيرة كانت تديرها وزارة الخارجية الأمريكية في بروكسل للمعارضة العربية، وكان 99% هو بكلامه من الحاضرين كانوا من الأخوان، أخوان مسلمين. وحتى كان يقول إحنا يعني ننتقدهم ونقول لهم يا جماعة ليش إيش معنى الأخوان؟ يعني في معارضة أخرى في مدنية، لكن كان التركيز على الأخوان. وأنا أعتقد أن في سببين لهذا. السبب الأول أنها كانت حركة جاهزة ومنظمة أوريدي موجودة قياداتها كوادرها وإلى الآن شوف موجودة. وهي متجاوزة للحدود، يعني ما هي لا تعترف أصلا جماعة الأخوان لا تعترف بالدولة القطرية.
1: نعم.
2: هي تعتبرها محطة لمحطة أخرى أهم.
1: نعم.
2: تمام، هذا سبب. السبب الثاني في رأيهم في التصنيف هي حركة إسلامية معتدلة يمكن التعايش معها.
1: عجيب.
2: إيه. فبالتالي هي ليست متطرفة شأنها مثلا شأن القاعدة أو داعش أو ما إلى ذلك، وبالتالي هي ممكن أن تحل لنا مشكلة الجماعات المتطرفة هذه. أنا أعتقد هذه سببين رئيسيين كانوا موجودة وعلى أساسها تم دعمهم.
1: نعم.
2: في عملية الربيع العربي.
1: بس ليش يعني ليش كان في رغبة في تغيير الأنظمة هذه؟ هل في إيش سبب؟
2: والله أنا أعتقد شوف الولايات المتحدة الأمريكية كان حسب ما أقرأ لأكثر من كانوا عندهم فكرة أن في عندنا المصالح وفي عندنا القيم. المصالح هي أنه أنا يهمني مصالحي تتحقق ومصالحهم اللي هي بالأساس هي أولا تدفق النفط ومحاربة الإرهاب وحماية إسرائيل، هذه مصالحهم الرئيسية في الشرق الأوسط.
1: نعم.
2: تمام. وفي عندهم القيم والمثل اللي هي الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والأنظمة المؤسسية والفساد ومش عارف إيش. هذه فكان في صراع، يعني لما تقرأ حتى الكثير من السياسيين الأمريكان كان يقولون إن في صراع بين هذا وهذا، إنه إحنا هل ممكن نعمل توليفة بين هذا وهذا ولا لا. فكثير من الأنظمة بالنسبة لهم، كثير من الأنظمة العربية تؤدي لهم دورهم،
1: أقول
2: لك يا أخي خلاص أنا ليش وقع دماغي.
1: نعم.
2: فخليهم. فربما وصلوا إلى مرحلة أن بالإمكان أن نحقق ثنتين عبر
1: عن هذه الثورات.
2: إيه عبر هذه الثورات أعتقد هذا.
1: نعم. والبعض يقول إنه هذا الموضوع كان ذكر من قبل، يعني أنا مش عارف صراحة إن هذا صحيح ولا لا. في كتاب معروف لكوندوليزا رايس اسمه الشرق الأوسط الجديد، هل كان له علاقة بهذا الموضوع؟
2: هذه من ضمن الأفكار. إيه من ضمن الأفكار اللي موجودة. ولو تقرأ مثلا هيلاري كلينتون تقول إنها قالت هذه كوندوليزا رايس عندما زارت مصر أنني أصبحنا لم نستطيع أن نحقق، شوف هي قالت لم نستطيع أن نحقق مصالحنا ولم نستطيع أن نحقق قيمنا، وبالتالي علينا أن نبدأ بالتفكير بطريقة جديدة. هي تقول هكذا.
1: لكن أنت هنا تقول أنه يعني ما فيش أي علاقة ما بين الحراك الجنوبي السلمي وما بين الربيع العربي.
2: بالعكس، يعني الحراك الجنوبي حاول الربيع العربي أن يلتهم الحراك الجنوبي.
1: نعم.
2: يعني عندما بدأ الربيع العربي في في في صنعاء ومع الموجة الإعلام القوية الجارفة التي سيطرت وهيمنت على الإعلام العربي وأوصلت الإنسان العربي العادي إلى حالة الانتشاء، وأصبح الإنسان العادي ربما يفتخر أنه جزء من عملية التغيير هذه، هذه أيضا سحبت على في الجنوب وبدأ الناس تشعر، حتى اللي كانوا مع الحراك بدأ يقول أنا جزء من هذا، يعني هذه ثورة كبيرة وهذه ثورة بتطيح بكذا، وكثير من الناس بدأوا فكثير من القيادات ومن الناس الجنوبيين اللي كانوا في الحراك بدأوا ينخرطون في عملية الربيع العربي اللي هي لصالح إسقاط النظام في صنعاء، إسقاط النظام على عبد الله صالح. وكان هناك أصوات تقول للجنوبيين إنه خلينا نسقط النظام وبعدين قضيتكم بتنحل.
1: أه.
2: ها وإنه مش وقته الآن، خلونا نركز على هذا. وبدأت حركة زي كذا، وحصل نوع من التضاد في هذه المرحلة أتذكر هذا. ثم بعد ذلك عندما سقط النظام، حتى أتذكر الأستاذ طبعا محمد حيدر مسدوس كان موجود في صنعاء، وكان يجونا ناس جنوبيين يقول لهم روحوا إلى عندهم واسألوهم ماذا عن مستقبل قضية الجنوب قبل أن تصبحوا جزء منهم الآن، أسألوهم الآن. فكانوا يروحون عندهم ويرجعون إليه مصدومين، يقولون لهم إذا سقط النظام لم يعد هناك مبرر لأي قضية أخرى. ها أيوة طريقة هذه. فسقط النظام فعلا، لكن بقيت قضية الجنوب موجودة، لأن الثورة هذه أو الربيع العربي كانت تريد أن تلتهم قضية الجنوب، وكأنما وقضية الجنوب هي قضية نظام فاسد.
1: نعم، يعني تحولها من قضية شعب ومطالب إلى قضية
2: نظام فاسد وتم الإطاحة بها، وأن المظالم اللي عندك أنت في الجنوب هي موجودة في الحديدة وموجودة في تعز وموجودة في صعدة، وأنت يعني إيش اللي يفرق عنك؟ ما تفرق. هذا كان التوجه اللي موجود إلى وقت قريب يعني، كان وكان بالإمكان أن تمر هذا طبعا، لولا أنهم وجدوا أن الحراك كان قوي جدا وبدأ يفيق ويستعيد زخمة وثورته، حتى بدأت عملية انطلق الحوار الوطني اللي هو في صنعاء.
1: طيب هذا كيف تم مناقشة القضية الجنوبية؟ احنا نسمع طبعا انها كانت قضية محورية، ولكن مثل ما ذكرت دائما تذكر مع قضايا اخرى مثل قضية صاعدة، مثل يعني القضايا الاخرى، فاعتقد ان فيها جزء من التحجيم، وهذه واحدة من دائما يعني السرديات التي توجهها من النخب الشمالية، يقول لك انت قضيتك زي اي قضية اخرى. كيف ممكن نرد عليهم قبل ما ننتقل الى مرحلة الحوار الجنوبي؟ يعني
2: طيب زي ما قلت لك انا، هو الأساس هو في الاختلاف في تعريف القضية. المؤتمر الحوار لم يكن يريد أن يعرف القضية كما تعرفها أنت صاحب القضية، هو يريد أن يعرفها بموجب تفكيره هو الذي على أساسه يبني مصالح،
1: تعرف شامل.
2: أيه، لكن كجوهر للقضية أو كما هي، حتى أي إنسان محايد مش ضروري يكون جنوبي يعرف القضية، هي قضية دولة. شوف هنا النقطة الرئيسية. قضية الجنوب أو تعريفها الحقيقي هي قضية دولة عربية مستقلة دخلت في وحدة أو في مشروع وحدة مع دولة عربية أخرى، بغض النظر أنه كانت هذه فيها يمن وذي فيها يمن، لكن هذه مسألة أخرى، دخلت في مشروع ثم حصل انقلاب وحرب هيمن فيها طرف على طرف آخر واحتله. فبالتالي أنت تتحدث عن دولة عربية وطنية مستقلة تريد، هذه هي قضيتها. فما تجي تقول لي أن قضيتك هي مثل قضية مشاكل عندك في الدولة الثانية. لا، أنا قضيتي قضية دولة مختلفة.
1: طب هذا التعريف هذا مهم جدا، يعني أعتقد أنه النخب يعني في كل مكان مفروض أنه يعرفوا الفرق بين هذا الشيء. ولكن أيضا هذا يخلينا أسأل كيف ينظر طيب بقية الدول العربية، بقية الدول العربية للمسألة هذه، المسألة الجنوبية، باعتبار لو قاربنا مثلا وحدة بين مصر وسوريا اللي كانت موجودة، يعني وتخيلناها كأنه مصر احتلت سوريا فيما بعد، هذا لن يكون مقبولا يعني ربما.
2: صحيح. شوف، أنا زي ما قلت لك، في عندنا بالنسبة للقضية، في عندك النظرة اللي كيف ينظر لها شريكك اللي هو الجمهورية العربية اليمنية.
1: نعم.
2: وفي عندك كيف أنت تعرف قضيتك. وفي تعريف الإقليمي والدولي لقضيتك. في ثلاث أشياء يجب علينا أن نركز عليها. وكيف يحاربون القضية هذه؟ أولا، تعريفي لقضيتي زي ما ذكرت أنا، هي قضية دولة، دولة مستقلة.
1: نعم.
2: أنجزت استقلالها في 30 نوفمبر 1967، شأنها شأن الجمهورية العربية اليمنية، شأنها شأن الجمهورية العربية السورية، شأن جمهورية العراق، المملكة الأردنية، كل الدول 22 دولة عربية.
1: نعم.
2: هذه نقطة مهمة جدا،
1: هذا الأساس.
2: كل 22 دولة عربية أنجزت استقلالها وسمت نفسها بمسمى وطني بنفس الظروف والمبررات وتقريبا الفترة الزمنية التي أنجزت فيها دولتك في الجنوب العربي، في الجنوب، وسميتها جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.
1: نعم.
2: بغض النظر كان ممكن تسميها أي اسم آخر، لكن مشروعيتها التي اكتسبتها هذه الدولة بقيمتها، قيمة المشروعية هي نفس القيمة للمشروعية الدول الأخرى، ما تفرق عنها شيء نهائيا.
1: طبعا
2: بعضها جاءت بعدنا وبعضها جاءت قبلنا، صح؟
1: نعم.
2: فبالتالي إذا شككت في مشروعية الدولة اللي في الجنوب، عليك أن تشكك في مشروعية 22 دولة عربية أخرى.
1: يا سلام، كلام كبير.
2: فأنت هذا لك نفس المشروعية. هذه نقطة. النقطة الثانية أن حكاية اليمن، يعني مثلا اليمن هو قرين الشام، معروف، يذكر اليمن يذكر الشام، والشام واليمن جهات جغرافية. لم تدخل اليمن كهوية سياسية إلا من خلال الإمام أحمد، أعتقد الإمام يحيى، في عام 1918 كانت اسمها المملكة المتوكلية الهاشمية، ثم غيرها إلى المملكة المتوكلية اليمنية.

0: نقض الاتفاق اللي كان الشريف يعمله مع البريطانيين وقسم المنطقة هذه، وأصبحت عندك سوريا وأصبحت عندك الأردن وأصبحت عندك بعدين جابوا الإسرائيليين وفلسطين ولبنان فقسموها. فأنت إذا بتتكلم عن تقسيم أجنبي فالتقسيم الأجنبي مسح الخريطة العربية كلها، نحن لسنا استثناء
1: طبعا.
0: وإذا بتتكلم عن مشروعية الدولة أنشئت فنحن لسنا استثناء. فبالتالي أنا أتكلم عن قضيتي من هذا المنطلق، هي ليست جزء من اليمن التاريخي. عندما واحد يقول لك اليمن ما فيش دولة في عبر التاريخ بهذه المساحة الجغرافية اللي أنت تشوفها الآن الجمهورية اليمنية نشأت إلا في 22 مايو 1990، قبلها ما فيش. قبلها ما كلام فارغ، ما فيش حاجة، في ممالك في مش عارف. نقطة، النقطة الثانية، الناس تتكلم عن الدولة الوطنية، الدولة الوطنية هي التي دخلت في الأمم المتحدة.
1: نعم.
0: اللي لها علم ولها نشيد وطني ولها جيش ولها دستور ولها ممثل في الأمم المتحدة، هذه هي الدولة الوطنية.
1: طبعا
0: إذا أنت بترجع بالزمن إلى ما قبل الدولة الوطنية ستفكك مش بس الدول العربية، بتفكك العالم كله. عملية مستحيلة هذه.
1: صحيح.
0: شوف، ومن هنا بعض الأخوان مع الأسف الشديد ينفذون إلى القضايا المحلية عندنا في الجنوب، قل لك هذه المحافظة كذا وهذه المحافظة كذا. إذا تتكلم حتى على هذه عليك أن تنقض أيضا كثير من الدول، لأن في عندها
1: قضايا محلية.
0: قضايا محلية
1: صحيح.
0: لكن نحن أنت كجنوبي أنا عاوز أرضيك،
1: نعم،
0: بحط قضيتك هذه رقم واحد يا أخي، إن شاء الله تحطها فوق الواحد. لكن أنا ما يهمني هذا، يهمني أنه
1: بالتعريف اللي أنا أشتيه
0: أعرفها كما أعرفها. لا تضع لها سقف. هم عملوا مسألتين.
1: عفوا أستاذ أحمد، لو تسمحي أني أوقفك هنا طبعا قبل ما ندخل في المسألتين هذه، وأعتقد هذه جزئية مهمة جدا، كيف تم تعريف القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني. اسمح لي أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. أهلا مثلا أستاذ أحمد، وأعتذر أني قطعتك، كنت تتحدث أنه تم تعريف القضية الجنوبية بجزئيتين أساسيتين في مؤتمر الحوار اليمني الشامي التقييمي في صنعاء.
0: طبعا شوف، في ناس تقول أن إحنا كنا نرفض الحوار ونرفض الذهاب إلى صنعاء. جرت محاولات عديدة جدا على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي لإقناع الجنوبيين الفاعلين الرئيسيين في الانخراط في مؤتمر الحوار في صنعاء، وفشلت. ويعني محاولات قام بها جمال بن عمر حثيثة جدا، التقى مع قيادات كثيرة في مصر في الإمارات في السعودية، وأيضا مجلس التعاون حاول أنه ينخرطون لكن فشلت. لماذا فشلت؟ لأن كان في هناك أعتقد فيه سببين رئيسيين. السبب الأول، تعريفهم للقضية هم اللي يعرفوا، أنا بعرف القضية هي ليست قضية دولة، هي قضية جزء من دولة.
1: هم يعرفوها بهذه الطريقة،
0: بالطريقة هذه. عندنا قضايا أخرى، قضية صعدة، قضية الحديدة المهمشين، قضايا في تعز. وأنت صح عندك قضية لكن قضيتك هي رقم واحد، بس هذا الميزة أني أنا بعطيك رقم واحد. تمام؟ رقم واحد. هذا
1: كثر الله خيرهم.
0: هذا واحد. الثاني أن السقف أنا أحدده. أنا بعالج قضيتك وأنا بوصف لك العلاج وأنت تتقبل. السقف أنا بحدد السقف بالأرقام. يعني أنا أتذكر عندما نأتي نحلل الشروط التي وضعت، هي وضعت خصيصا لإيجاد سقف محدد لا يتجاوز الوحدة اليمنية، أيا كان يمكن أن تحلها لكن تبقى الوحدة اليمنية
1: تحت إطار الوحدة،
0: تحت إطار الوحدة. فبالتالي يعني أكثر من 95% من القيادات، ناهيك عن الشعب، الشعب طبعا هذا موقفه واضح،
1: نعم،
0: لكن القيادات اللي كانت موجودة هي رفضت الذهاب إلا بشرط أنه يكون مفتوح، ووفد جنوبي يتناقش مع وفد شمالي، والخيارات موجودة ومفتوحة. فهذا كان مرفوض. طبعا مع الأسف مشى الحوار بشكل أو بآخر، لكن في الأخير فشل. فشل حتى في معالجة قضاياه يعني نفسها هي، وحتى الأطراف الجنوبية التي ذهبت، ونحن لا نشكك صراحة

0: يعني لا نشكك، وهذه مشكلتنا احنا بعض الاحيان الجنوبيين، انه قد يرى الشخص وسيله تؤدي الى نفس الهدف، وانت تقول له لا يجب عليك ان تمشي في نفس الطريق الذي انا امشي فيه، والا انت خائن.
1: تخوين
0: مع الاسف هذا يعني مورس صراحه
1: طبعا،
0: ولا يعني احد يجي يقول يضع نفسه انه والله كان خارج السياق هذا، لا كلنا ارتكبنا اخطاء، وكلنا كنا احيانا ننظر الى بعض الاطراف بنوع من التعصب الغير مبرر. ففي اطراف جنوبيه كانت ترى وتعتقد ان بالامكان ان نحقق قفزات الى الامام قد تؤدي بعد كذا الى تحقيق الهدف. وانا اعتقد ايضا ان هذا حصل. شوف وحتى بالمناسبه عبد رب منصور هادي، وهذا قال جمال بن عمر الله يرحمه، عبد رب منصور هادي
1: رحمه الله عليه،
0: قال اذا كان هناك شخص عرفني معنى قضيه الجنوب فهو عبد رب منصور هادي. عبد رب منصور هادي فاجأ الناس كلها بان كان عنده ملفات يا رجل كثير جدا
1: تخدم القضيه
0: طبعا، وقدمها لجمال بن عمر، دخلوا بها في عربيات في المؤتمر. ايوه كان يجمعها، فهذه قضايا يعني الرجل كان مهتم فيها، وكان يرى لو تلاحظ حتى في حق النتائج كان عمل الجنوب إقليمين صح؟
1: أيوه.
0: وفي مادة دخلوها أنه يحق أي أقاليم أنها تندمج مع بعض، وهذه خصيصة كانت للجنوب،
1: تمهيد
0: أيوه
1: أوكي.
0: أنه يندمج الإقليم الشرقي مع ذا ويدخلوا ويصبحوا يعني إقليم واحد. لكن بكل الأحوال كان هذا بالنسبة للحراك الجنوبي والقيادات الحراك الجنوبي أنه يعني هذا مرفوض، وأن تحايل، وأن ضرب لقضية الجنوب. قد يكون كذلك، قد يكون، أنا لا أجزم. لكن في الأخير هو فشل لأنه لم يتعامل مع القضية بطريقة صحيحة، وفشل أيضا لأن حتى داخل الأطراف الشمالية من رأت في هذا ربما سوف يؤدي إلى الانفصال، بعضهم رفضوا. يعني مثلا الحوثيين رفضوا عملية التقسيم هذه. علي عبد الله صالح رفض. أتذكر في عبارة شهيرة كان قالها عبد الكريم الأرياني زمان، اللي كانوا طبعا في مؤتمر القاهرة اللي حصل، في اللي كان يطرح أنه فدرالية من إقليمين وبعدين فترة انتقالية وانفصال أو استفتاء. نعتقد هذه صيغة إذا قبل بها الشماليين قد تكون حل. إذا قبل بها الشمالي وبرعاية وبضمانات أقليمية ودولية قد تكون حل. لكن عبد الكريم الأرين كانوا يرفضون الشماليين. هنا في بعض الناس الآن يقول لك أنت كنت ترفض هذا، مش أنا اللي كنت أرفض، الشماليين كانوا رافضين الفكرة. يعني عبد الكريم الأرياني كان يقول أن الانفصال، أن الفدرالية الثنائية عبارة عن انفصال مؤجل، وأنا أقبل المعجل على المؤجل. يعني أنا ليش يلزمني أني أجلس 5 سنوات وأنا عارف أني في الأخير الدولة حتروح منفصلة؟ خلاص إذا كان ولا بد من الآن، إيش الفائدة؟ هو كان يطرح هذا الكلام. فبالتالي رفض الفدرالية الثنائية لم يكن جنوبيا، كان شماليا، وإلى الآن هم يرفضون إلى الآن. وحتى كثير من الأطراف الجنوبية مع الأسف الشديد عندما تتكلم، هذه في نقطة في غاية الأهمية، عن مشكلة الوحدة، وتقول لهم أنه تقرير المصير، أن الشعب هو الذي يقرر مصيره، ما يتلعثم ويتلكى. ما يقدر.
1: وهذا بالضبط أعتقد الذي يطلبه يعني شعب الجنوب، أنه يكون في استفتاء للشعب، هو الشعب هو اللي قرر مصيره، وهذا شيء مكفول بكل الدساتير في كل العالم يعني. طيب، ما بعد مرحلة الحوار اللي كان موجود في صنعاء، الحوار الوطني، كان أعتقد اللي بعدها مرحلة عاصفة الحزم، جاءت بعدها اجتاح الحوثيين الجنوب. كيف تنظر، يعني كيف ينظر الحراك الجنوبي، كيف تنظر أنت كقيادي لمسألة عاصفة الحزم؟
0: طبعا هذه محطة مهمة جدا، محطة انتقل فيها الحراك من الحراك السلمي إلى الحراك المسلح، نستطيع أن نقول، لأن العملية أصبحت قتال.
1: نعم.
0: لكن قبل أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، أن نحن طبعا عندما كنا في المعتقلات في السجون كنا مع الحوثيين. يعني أنا شخصيا في 2008 كنا في السجون في الأمن السياسي في صنعاء، نحن والحوثيين، وكان الحوثيون يعني يقولون أنه أنتم قضيتكم قضية عادلة. قيادات كلها تقول قضيتكم قضية عادلة ومن حقكم أن تنفصلون، ولو نحن موجودين في السلطة مكان علي عبد الله صالح ما كنا نعمل هذه الأشياء كلها، ويعني دولتكم هذه. ولكن مشكلتكم الوحيدة أنكم كنتوا تعتمدون النضال السلمي.
1: هذه وجهة نظرهم.
0: وجهة نظرهم. فإذا بهم بعدين هم اللي يغزوا الجنوب وغزوا كما لم يغزوا حتى علي عبد الله صالح. يعني مثلا عملية تفجير المنازل. نحن عندنا بيت أثري في الصعيد، هو بيت الشيخ فريد بن محسن، بيت كبير يعني له تاريخ. حتى الجبهة القومية ما هدمت البيت. يعني الجبهة القومية زمان فجرت بيوت إلا هذا البيت، إنه بيت كبير وله تاريخ. جاءوا هؤلاء فجروه إلى داخل الصعيد عندنا.
1: وفي عدن أيضا ضربوا البيوت بالدبابات.
0: ضربوا البيوت بالدبابات بشكل طبعا لما بدأت عاصفة الحزم. هنا أنا أعتقد تحول الحراك من الحراك ألقى بالسلاح بغصن الزيتون وحمل البندقية وقاتل، لأن خلاص أصبحت حرب. وهنا شوف، هنا يجب أن نذكر بعض النقاط الرئيسية. النقطة الأولى أن المساحة الجغرافية مع بداية عاصفة الحزم، الهدف الرئيسي لها كان هو القضاء على الانقلاب، يسمى الانقلاب الحوثي على ذا، وإعادة الشرعية إلى صنعاء، تمام، وبعدين حل القضايا كلها. لكن قضية الجنوب ما كانت
1: جزء،
0: ما كانت مذكورة بالشكل القوي. هذه مهم جدا. وكنا نعتقد والعالم كله كان يعتقد أن العمليات العسكرية لن تستمر أكثر من 6 أشهر 3 أشهر بالكثير عام، ويتم القضاء على من هم الحوثي.
1: نعم،
0: يعني الشرذمة بسيطة. فإذا بنا ندخل 10 سنوات وأكثر. طيب لاحظ هنا، شوف في هنا نقاط رئيسية. إذا نظرت إلى المساحة الجغرافية التي تم تحريرها في العام الأول، تلاحظ أنها كل المساحة الجغرافية للجنوب، صح؟
1: نعم،
0: كل المساحة الجغرافية للجنوب،
1: صح.
0: هذه رقم واحد. 2، إذا لاحظت من الذين قاتلوا الحوثيين على الأرض بمساعدة التحالف، طبعا ما حد ينكر يعني، سواء بالطيران أو بالقصف أو بغيره أو بالسلاح،
1: نعم،
0: أو بالتخطيط. لكن المقاتلين اللي كانوا موجودين، كان المقاتل الجنوبي الذي أتى من قلب الحراك الجنوبي،
1: نعم،
0: وبعضهم كانوا يحملون خبرة لأنهم كانوا زمان في القوات العسكرية الجنوبية. لكن للقوة بشكل عام، هذه القوة العسكرية التي قاتلت وحررت أرضها في مجملها هي عبارة عن مدنيين، لم تأتي من مؤسسة عسكرية محترفة.
1: صحيح،
0: هذه رقم 2. رقم 3، العامل الحاسم الرئيسي الذي أدى إلى هذه الانتصارات هو الدافع في تحرير الأرض منطلقا من تعريفه ومفهومه لقضية الجنوب، وليس أي عامل آخر.
1: طبعا
0: ليس من أجل إعادة الشرعية،
1: لا،
0: كان يقاتل الجنوبي أنه أنا أقاتل لأن الذي قضية هي قضية الجنوب وأريد أن أحررها، وهدفي الرئيسي هو استعادة الدولة في الجنوب.
1: نعم،
0: هذا أيضا عامل مهم جدا. في المقابل المساحة الجغرافية التي لم تحرر، التي بالعكس تم احتلالها من قبل الحوثيين، وهي محافظات سقطت وجبهات سقطت، كانت في الشمال،
1: نعم،
0: لم تكن في الجنوب.
1: نعم،
0: تمام. نقطة. النقطة الثانية أن الذي كان يقاتل الحوثيين في الجبهات الشمالية كان جاءوا من المؤسسة العسكرية الشمالية، يعني عسكر محترفين.
1: صحيح،
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: وهذا كانوا مدنيين.
1: صحيح،
0: ومع هذا فشلوا.
1: نعم، أول مرة لاحظ هذه.
0: كويس. طيب، الانهيارات الكبيرة التي حصلت لم يتم فيها تحقيق. أنت شفت محافظات سقطت يعني كاملة،
1: نعم،
0: وشفت جبهات سقطت كاملة، وسمعت محللين عسكريين شماليين يتحدثون ويقولون أن بعضهم وصف وقال لو حتى موجودة عجوز على رأس جبل ومع هذا كان ممكن تمنع.
1: معدات يعني تم تسليمها،
0: معدات تم تسليمها، هذه كلها عليها علامات استفهام. عندما يأتي وزير الدفاع ويقول لك أن 70% من قواتي ليست موجودة على الجبهة ولم يتم التحقيق معه، هل عمرك سمعت أن في حرب وزير الدفاع يقول لك 70% من قواتي مش موجودة على الجبهة؟
1: طبعا لا،
0: هذا يقال مباشرة، يتم التحقيق معه.
1: طبعا،
0: صح ولا لا؟
1: طبعا.
0: سمعت عن كثير، احنا صدقني لا نفتري، لكن هذه حقائق. بدل أن يركزوا على هذه القضايا الرئيسية بدأوا يتوجهون إلى الجنوب. أنه في قوات هذه خارجة عن الدولة وفي قوة، يعني استخسروا على هذا المحارب الجنوبي الذي حرر أرضه أنه يلبس البدلة الرسمية العسكرية ويحمل البندقية ويتنظم ويصبح جزء من مؤسسة عسكرية، استخسروا في هذا. فبدأ تركيزهم كله ينصب على الجنوب، وبدأوا يستغلون حتى الخلافات البينية اللي كانت موجودة بين الجنوبيين، وبدأوا يحرضون طرف جنوبي على طرف جنوبي آخر، وبدأوا يعني المعركة بدل أن تتجه إلى صنعاء أصبحت كأنها الهدف الرئيسي هو تحرير عدن. لاحظت هذا؟
1: نعم.
0: فهذه إشكالية أنا أعتقد أن كان بالإمكان تفاديها، وهي من أهم الأسباب الرئيسية أدت إلى الإخفاقات العسكرية التي كان، بالإضافة إلى أسباب أخرى طبعا، لكن من أهم الأسباب هي حرف المعركة الرئيسية أن بدل أن تتجه إلى صنعاء صارت متجهة إلى داخل الجنوب، إحداث فتن داخل الجنوب.
1: والسبب خوفها من فقدان الجنوب،
0: والسبب أيوة كأن معركتهم الرئيسية ما هي الصنعاء، وأيضا لتغطية الإخفاقات التي كانت موجودة عندهم هناك، موجودة اللي كانت موجودة في الشمال. فهذه أشياء يعني أصبحت واضحة جدا. نقطة ثانية أيضا أنا أركز عليها، أن دائما يقول لك أن هذا الوجود الجنوبي في أرض الجنوب هو الذي يعيق تحرير صنعاء. أنا هذه من الناحية العسكرية مش قادر استوعبها. أنت عندك قواتك العسكرية موجودة في جبهة مواجهة للحوثيين فيس تو فيس، وجه لوجه، والجنوبيين موجودين على بعد يمكن مئات الكيلومترات أو أكثر من 1000 كيلو بعيدين، كيف يعيقونك على أنك تقاتل الحوثي؟ أنا مش قادر أفهم هذه النقطة. ما الذي يمنعك أنك تخوض معارك حقيقية وتحرر أرضك وتجي تتعذر وتقول لي لا والله الجنوبيين هم اللي أعاقوني، الجنوبيين موجودين هناك، ما لهش علاقة الموضوع. فهذه أنا أعتقد شوف في مشكلة هذه في الأخوان، يعني مع الأسف في الشرعية اللي كانت موجودة، والشرعية كانوا يهيمن عليها بالمناسبة الأصلاح، يعني جماعة الأخوان فكان هذا هدفهم وكان هذا ديدنهم، وخلقوا كثير من الفتن داخل الجنوب مع الأسف الشديد.
1: نعم. وفي إطار هذا يعني الكلام، فعلا هي القوات الجنوبية مثل ما ذكرت مدنيين، ولم فقط يعني فقط لم تحرر فقط المساحات الجنوبية، حتى حررت أجزاء من الشمال القوات الجنوبية نفسها، وكانت موجودة حتى على الحدود الشمالية السعودية برضه، يعني فحررت كثير من المناطق، فأعتقد أنها كان لها فضل كبير في تحرير هذا المناطق.
0: على فكرة هذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا. نعم. مسألة الحديدة والموقف الدولي.
1: نعم.
0: هذه نقطة في غاية الأهمية، ولأن أصبح مسألة واضحة ولا يختلف عليها اثنان أن الحديدة منع تحريرها بتوجيهات دولية. هذه مسألة أكيدة، وقالها أكثر من شخص علنا، وأنا سمعتها شخصيا من أكثر من شخص. كانت الحديدة على بعد يمكن يشوفونها
1: ميناء الحديدة،
0: ميناء الحديدة يشوفونها.
1: نعم.
0: وكانت عملية التحرير سهلة ويسيرة جدا، وأتت تعليمات أو توجيهات أو ضغط غربي وبالذات من بريطانيا.
1: نعم.
0: ومن وزير الخارجية البريطاني تتذكر أنه تجأ إلى عدن.
1: نعم.
0: وأعلن من عدن أن دخول إلى الحديدة سيؤدي إلى أكبر كارثة إنسانية.
1: نعم.
0: ها؟
1: نعم.
0: وبالتالي أوقفوها وبعدين سلموها. هذا يطرح تساؤل كبير جدا على مسألتين ويأكد مسألة الأولى، ما الذي كان يزود الحوثيين بالسلاح طوال المرحلة الماضية رغم الحصار؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين، ما هي الأسباب الحقيقية التي تجعل الغرب يساند الحوثي بشكل أو بآخر ثم يثبت له الآن أنه كان خاطئ؟
1: تساؤلات مهمة جدا، واعتقد انه الى الان لا يوجد اجابة حتى بعد يعني 10 سنوات او من هذا الحدث لازلنا لا نعرف الاجابة. طيب، ما دام نحن نتكلم على دور الغرب وايضا انتهاء يعني دور عاصفة الحزم في هذا المسألة، فاعتقد انه القضية الجنوبية من بعد هذا الوقت يعني دخلت في عديد من الحوارات اللي كانت موجودة، حوارات دولية من ضمنها حوار جنيف ستوكهولم والكويت وغيرها. انا احب اني اخوض معك المزيد في مسألة الحوارات وكيف ساهمت في ابراز القضية الجنوبية وما هي سلبياتها وايجابياتها، ولكن بعد فاصل قصير. اهلا استاذ احمد مرة ثانية. كنا سألنا قبل الفاصل عن يعني موقع القضية الجنوبية من الحوارات اللي كانت موجودة سواء اتفاقية الكويت ستوكهولم أو جنيف، فكيف ترى أنت وكيف ترون أنتم في القيادة الجنوبية موقع القضية الجنوبية في هذه الحوارات؟
0: طيب شوف، أنا أعتقد مهم جدا أن نستذكر بعض النقاط نربطها بهذا. زي ما ذكرت لك أنا من قبل أن الجنوبيين قاتلوا من أجل بلادهم، من أجل قضيتهم، من أجل استقلال وطنهم مرة أخرى، يعني من أجل هدفهم الرئيسي الذي ناضلوا من أجله من 2007، وليس من أجل أي هدف آخر. كل التضحيات التي حصلت والتي حققوها ولا هي ممتدة من الحراك السلمي وبعد كذا المعارك التي خاضوها مع عاصفة الحزم وتحرير بلادهم، الهدف الرئيسي لها هي خدمة قضية الجنوب وتحقيق هدفه.
1: تمام.
0: فهذا يعزز قضيتهم. لكن عندما تأتي الحوارات اللي هي عملية السلام اللي كان يقودها كان الأول اللي هو
1: ولد الشيخ،
0: أي نعم، اللي كان يقودها ولد الشيخ، كانت الهدف الرئيسي منها هي أن شوف في مؤتمر الحوار الوطني كانت القضية الجنوبية رقم واحد وبعدها قضية صعد. في عملية السلام ما بعد عاصفة الحزم ورغم كل ما قدمها الجنوبيين ورغم كل الإنجازات العسكرية التي تحققت الجنوبيين ما حطوا قضية الجنوب رقم اثنين. لا لا لا، هم يقول لك قضية الجنوب هذه تم حلها. الآن أصبح الحوار ما بين الشرعية وما بين الحوثيين، الجنوبيين غير موجودين، ما لهمش علاقة. يعني أول عملية حوار حصلت في الكويت هي بين الشرعية وبين الحوثيين، القضية لم تعد فيها قضية جنوب. هذه شوف حقائق صادمة ومؤلمة.
1: طبعا
0: ما كان في، وحتى يعني بالحرف الواحد قيل لا يجب أن يكون هناك أي طرف ثالث، يقصد الجنوبيين.
1: أوكي، يعني لم يتم فقط استثناءهم ولكن
0: لا يجب أن يكون، وإذا في طرف جنوبي يكون في مع الشرعية يتكلم مع الشرعية لكن في إطار استعادة الدولة، هو جزء من الشرع. وإذا في طرف جنوبي يجب أن يكون مع الحوثيين. أنت لاحظت أن في بعض الأفراد كانوا في وفد الحوثي جنوبيين. أيوة، هكذا شوف هكذا كانت النظرة.
1: يعني يتم يعني يقولوا أنه الجنوبيين ممثلين سواء كانوا مع الشرعية أو مع الحوثيين
0: لمعالجة قضية ليست قضيتهم، قضية عادة الشرعية. مش قضية، قضيتهم هذه تم حلها في مؤتمر الحوار، خلاص انتهت. مش موجودة. هذا الكويت. تمام. طبعا هذا يعتبر ليس ظلم وكارثة وخطأ سياسي فادح، هذا قفز على تضحيات. يعني كل هذا التحرير اللي حصل، كل الانتصار اللي حصل بسبب هذه القضية، وانت تتجاهل هذه القضية وتضع طبعا قضية اخرى على اساسها، هذه مصيبة. شوف
1: طبعا
0: وحصل بعد كذا في جنيف نفس الشيء، ما في طرف ثالث ابدا. ثم في ستوكهولم، حتى في ستوكهولم ما كان في قضية الجنوب مطروحة.
1: عجيب.
0: حتى بعد متى طرحت قضية الجنوب وأصبحت موجودة كطرف؟ هذا شيء شوف مؤسف، لأنه أحيانا لابد أن تكون قوية حتى تفرض نفسك. يعني بعد الانتصارات العسكرية التي تحققت في الجنوب صار اتفاقية اتفاق الرياض، وبعد كذا صار مؤتمر الرياض، وأصبحت قضية الجنوب قضية رئيسية في مشاورات الرياض. ذكر بند، يعني ذكر بند أن في أي مفاوضات يجب أن يكون لقضية الجنوب إطار تفاوضي خاص بها. في الأول مرة شوف. فحصلت هنا، وبالتالي نحن نقول الآن أنه أي عملية يتم فيها تجاهل قضية الجنوب بشكل أو بآخر لا يمكن أبدا أن تؤدي إلى استقرار أو سلام أو تهدئة أو أي شيء. القضية ليست قضية كيان سياسي، القضية قضية شعب.
1: نعم.
0: والشعب هذا لا يمكن أن يتنازل عن قضيته مهما كان.
1: طبعا طبعا، هذه أعتقد نقطة مهمة جدا، أنه لا يمكن أبدا تجاوز القضية ولا يمكن الوصول إلى حل شامل يعني في المنطقة إلا بحل عادل لقضية الجنوب. ولما نتحدث هنا الآن إحنا على المنطقة، يعني احنا المنطقة كلها الآن إذا خرجنا شوية من جزئية البلد إلى الإقليم كله يعني تمر بأحداث كبيرة. طبعا تحدثين عن حرب إيران وتأثيراتها، هل في لها تأثير على القضية الجنوبية بشكل مباشر؟
0: كل تأكيد. طبعا إيران نظام لديه مشروعه السياسي الخاص جدا، ومشروعه بالأساس يقوم على التمدد وعلى التدخلات، وشاهدنا هذا بشكل واضح جدا من خلال ما كان يسمى بالهلال الشيعي الذي تم كسره، يمتد من العراق إلى سوريا إلى لبنان، وبعدين عملوا نجمة تحت اللي هي الحوثي، يعني هلال وتحت نجمة الحوثي. فالمشروع الإيراني في الأساس استراتيجيته قائمة على التمدد، ومفهومه قائم على التمدد. هذه نقطة رئيسية. النقطة الرئيسية الأخرى هو يستغل أو يحقق هذا التمدد من خلال آلية المذهب. هو نظام لديه عقيدة دينية سياسية ثيوقراطي، يعني بالتعريفات هو نظام ثيوقراطي لديه عقيدة سياسية دينية لا تقبل إلا أن يكون هو وفقا لعقيدته، يعني مش مسألة رأي ورأي آخر أو ديمقراطية، هو عنده عقيدة دينية زي الحوثيين، يعني هو نفس الفكرة،
1: نفس الفكرة.
0: فبالتالي هذا هو النظام، هذا هو النظام الإيراني. النظام الإيراني طبعا حاولت إسرائيل والولايات المتحدة في الحرب الأخيرة أنها تكسر النظام هذا وتفككه، مع الأسف الشديد صار في إخفاق، يعني ما قدروا، النظام استطاع أن يقاوم. أنا شخصيا إذا سألتني يعني أنه هل تضع الصهاينة والإيرانيين كلهم، أنا في رأيي في تقدير واحد، الإسرائيليين خطر داهم على الأمة العربية بشكل واضح. هذا كلام محسوم، لا أحد مثلا يجي يزايد ويقول والله أنتم تبررون لليهود، لا لا لا، هم زيهم وهذولا نفس الشيء، يعني هذولا نفس في نفس التوجه، موجودين، دخلوا في العراق وسيطروا على العراق، دخلوا في سوريا وسيطروا على سوريا، وشايف اللي حصل في سوريا والآن تحررت سوريا، دخلوا في لبنان وأصبح حزب الله هو الدولة، وإلى الآن رغم كل ما يحصل الآن في لبنان لا زالت حزب الله لم يستطيعوا حتى أن يستعيدوا السلاح، وأن الدولة تسيطر على السلاح. فالنظام الإيراني نظام مؤثر جدا، أنا أعتقد أنها كانت في فرصة وربما لا زالت، لا أدري، لأن استئصال النظام هذا سوف يزيل كثير من العوائق بالنسبة للوطن العربي وبالنسبة للغير. لكن بالنسبة للنظام العربي، خلني أقول لك من المنظور هذا نفسه، النظام كيف ينظر للخطر الداهم الذي يأتي على الدولة العربية القطرية، سواء دول الخليج أو دول العالم العربي، وكيف تنظر لقضية الجنوب وللجنوب. إذا أنت الآن شفت كيف تقارب الدول العربية قضيتنا، أنا في تقديري أن في هناك تقريبا ثلاث مقاربات. الأولى في بدون تحديد أسماء، في من ينظر لقضية الجنوب على أساس أنها قضية تكتيكية وملف يمكن أن يطرح على طاولة المفاوضات تمام في أي لحظة. في من ينظر إلى قضية الجنوب أيضا كقضية تكتيكية لخدمة مشاريع غير معروفة، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، في من ينظر لقضية الجنوب على أساس أنها قضية غير موجودة، والذي يمسح يعني مثل اللي يمسح الكتابة هو الفكر القومي، أنه هذه قضية ليش أنت تريد تنفصل، أنا بالفكر القومي أنه يجب أنك تكون دولة موحدة مع اليمن، بينما هذه الدولة التي تطرح هذا الرأي لديها الاستعداد لأن تقاتل على متر مربع من حدودها دولة عربية أخرى، لكن عندك في الجنوب المساحة كلها تروح. تمام،
1: واضح.
0: فهذه هي المقاربات من مع الأسف إذا نظرت لها من ناحية الاستراتيجية، وأنا هنا أتكلم أن هذه القضية يفترض على الدول الخليجية بالدرجة الرئيسية أن تنظر لقضية الجنوب نظرة ليس تكتيكية وإنما نظرة استراتيجية. لماذا؟ وهذا الكلام شوف قلناه للمسؤولين من 2015 عندما بدأت العاصفة. لماذا؟ إذا نظرت للمساحة الجغرافية للجمهورية اليمنية، تمام؟ الحوثيين مسيطرين على الجمهورية العربية اليمنية تقريبا 80-90%، صح؟ والجنوب كله محرر. مساحة الجنوب طبعا أكبر من الشمال، أقل حاجة مرة وثلث.
1: نعم
0: صح؟
1: أيوه.
0: طيب هل من مصلحتك أنت في هذا الإطار الصراع الإقليمي أن هذا الحوثي الذي عبارة عن وكيل إيراني رسمي موجود ومهدد حقيقي اليوم لأمنك القومي أن يمتد نفوذه ليصل إلى المهرة، ولا أن تحدد في هذه المساحة فقط؟
1: طبعا يبقى محددا.
0: إذن أي عملية سلام، في تقدير أي عملية سلام مع الحوثيين أيا كان شكلها، تتضمن بقاء الحوثي، سوف يعني هذا أن يتمدد نفوذه وسلطاته وقواته وتأثيره ونفوذه من هذه المساحة الجغرافية المحدودة اللي في الجمهورية العربية اليمن إلى أن يصل إلى المهرة. وفي المدى المتوسط يمكن أن يحكم السيطرة على كل المساحة الجغرافية هذا، وهذه مسألة خطيرة في غاية الخطورة. طبعا. أنا لا أعلم صراحة هل هذه المسألة التي يبدو لي أنها واضحة جدا تحتاج إلى نقاشات، وتحتاج إلى أنك والله تتكلم اليوم عن عملية سلام مع طرف لا يقبل إلا أن يكون هو المسيطر والمهيمن.
1: يبدو هذا يعني غير منطقي بتاتا، يعني مقارنة بما يعني اللي ناظر للأمر يرى أنه يجب أن يكون هناك دولة جنوبية قوية ممكن أن توقف هذا الزحف الحوثي اللي ذكرت أنت. طيب سيد أحمد، طبعا إحنا وصلنا للأسف إلى نهاية الحلقة الثانية، نواصل معك إن شاء الله في حلقة ثالثة أيضا الحديث عن هل يجب أو هل يمكن أن تبقى قضية الجنوب يعني من غير حل، وما هي تأثيرات على المنطقة إذا بقيت هذه القضية دون حلول. إلى الحلقة الثالثة أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: عيش صيفك مع أورنج.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

حبيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني، وإن كانك معزي علشان فرقاك.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.5.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلة.
3: أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد.

0: إلينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.

0: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
0: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
0: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
0: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
0: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.
3: تسعة

0: بلاتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: صاير أحلى. حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.